0: النشأ آيس جونيير أكو إيه جو هواو نيت أشتولي أوه دي قد شنال دي دي نال تيني دو أتأنيني دي نكي تاو أتا دو خند دو ليتا جو ناخل يوم دي كون نال تيني إتسانتو إتس إزبي قيا أخوة دي جوني آيس Padlone be pushonko ahotne.
1: Yeah, John. John go inna. Yeah, John. Ay, you son of a bitch. Yeah, John. Yeah, be rasik yes. John go inna. Yeah, John. Bye. Bye.